كم وتشين كتنقم الساكل انا انت شين كتورطو يدا وشين الا انت مخويا ولا انسانين